عيطي كيفي في تقف كم بيني ما يفتف خلو في لو بيفنو وبين بال بانو موتية كمو ويت ويت تقف تو بيني ما يفتف.